0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar dan ikuti acara selanjutnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib dan selamat mengikuti acara berikutnya.

أكبر بوطن مش مجروح، بدي الفرح يرجع والضحك تبين على الوجوه. يا عالم اسمعوني، أنا صوت الطفولة، أنا لبنان، نحن لبنان، وبدنا نعيش بسلام.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan selamat mengikuti acara berikutnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, sinina siji salam malabi kang kihadir to syukur tan rigang kalau risisi raja kuasan na pengallah subhanahu wa ta'ala na sabab pamasina andrang yakka masina gangkan alhamdulillah to padang kasipai mang hadir di tempat yang penuh mubarak ini guna pasilena rangitan ra syukur maraja talau risisi raja kuasan na pengallah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan salat maghrib, alhamdulillah dilaksanakan dengan secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian atau ceramah agama. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tanda peti masalawa anrangi mapasalama. Lauri sisi labirna nabita Muhammad sallallahu alaihi.